يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها

0: ايوه شفيتا
1: موسيقى عبد بس اوه ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي ترخ اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كيف كان تكالخ
1: جود

0: ايوه شفيتا
1: موسيقى وعبدبس او ماي جاد
0: ايזה كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزين از اوتسايد
0: كان تكالخ
1: جود
2: في اي بي اي موسيقى شتر

0: يا لا ولا عين ولا عيني يا لا
1: يا ويني ولا عيني
0: يا لا
1: يا ويني ولا عينها يا ويني عينها يا لا ولا ها يا ويني يلا